حبيبي يصدم عليا جاب عوايدها لا لا وشحال معاني كي شافوني ركبت حذاه وشحال معاني ها لا لا وشحال معاني كي شافوني هدرت معاه